زمان شد. لا شيء يقول دعوة لبسوك الورواقات كان الأمان يقول دعوة الأمان ويقول أنت يمكن يدكيوا ذاك الأمان أما بداكو تعمال با بقول أتشوا من دمكي بداكو يزوا با أنا كان شيء تقيد ياتي يقول دعوة لك كيف يطلع يتجد

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: السلام عليكم. أرو بدو أكوشيتو تابتالي ليشو ريديو بوليس 92.9 لاتي هاتو ولي سورو لوم وبانا أكفوكو وامو إلي إنتاو مادو لاتي مالو قرآن عتيد أديسا نب محمد أرو بدو تاتي مريش بوغام ني يه ميجي يوسي نيهو بوجو ساتبيت ناقومان وو تيتيجي أقومان وابو وو أقنا مجو صني أقومان فابو روني تيتيجي أقوميجي روني إن شاء الله تاري شروبو ووري باباواني الليلوة Obaribu wanu mai Aki olubi force Oluwe kubeba fuwad Kono wabana Padi sonye sonye Usigeke nijiku Ati alafia kubani jetino Ema padia wafa Tuma bawa soro Nikwawe sislam Ekwa kwa Atisuna nabu wa Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Ati dipeno wa wanashe Eche radio joba papo Eche radio bonde from night to good night Ati hivya wanako su Tuma fia yisile fia kutu itino Fua na yelia kwewe Episode 802-848-3735. 0802-848-3735. Oh, baby. Oh, my. Assalam.

0: بسم الله الرحمن الرحيم عرضه في سنه وضعناه كل شيء فديوانيا ونيوتو اولا يدودو نوكو نبون بفنة سدسنا اليت بغواء وبرميان عرموش ولا يعتمر بفاس ومو كويتي واشي أجباتي ويه
1: الحمد لله
0: ومو إن شاء الله عيوتو لانفا اللي يعطي كوب قوصي تعطي مو ماسي اللي طاوان تياتي ما تلا باوان كامي تياو بو ايهي انو اسي واتيشي اسي اسلامي عبد الله بن صلاح الدين لا يملك وتيب نجا هو الشيخ يعقوب بن عبد الله السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: مني عفوا ما تسواجي بانتي عفوا تابع تابع بابي بابي لا ما يعقوب امر با او استاذ او شلا يفوا انت عفوا بك تشوا تشوا يا نوري الشيخ tell our jury or no about law. All of you know our subject matters while you for the world to me. And we have been coming to my family at me. Bismillah, your shaykh.
2: Alhamdulillah, from the salatu was salam, Allah Rasulullah, you are an
1: early was salam.
2: But yes, you had it for long.
1: Alhamdulillah,
2: as your salatu for Allah Muhammad Salah. I have a direct. I'm going to go to the hospital.

0: láti bá lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ní tọ́nà ọba fẹ́ mi ó bá ọlá mọ̀ pé òwe dára ó sì pè wá lórúkọ tí olúwa kéèdì kí orúkọ náà àlọ́fù ọwọ́ aláṣìṣe olúwa arábìsọ̀rọ̀láwà aláṣìṣe
1: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أوروني وبعون دبوني تيا شيء عشان شيء تقطع لا لا تقنطوا من رحمة الله كما تكل جكم ولا إن عن ولا وبا إن الله يغفر الذنوب جميعا وبتنجى شكات ما تعلم ولا بشر فرجي سو يومي وبا إذا هو يشيل إذا هو على ولا تيا يشيل الكوشيرة وهو ما تشي تاتي توبا تفسيرتي o fo pa de bo to ti koja seyin o fo pare yes bo to ba si ti pare lesson ti tan ni o bi le yin ti ba wi pe ala bi le ni ara bi le ni e ba do re ma pade to ba ti ba gbe lawo ti tan ni o o ba ti pare na ni o ade won lowo ba ni e ade won lowo ba ni e ba ti fo ko lowo ba ni gbe si no se afoji awa fe wo mo ni to wa ni ola ati yi ati ore ti gbe ni ni ilaza ti ba lo sojo o lowo ba subhanahu wa ta'ala Ìgbélé wà náà ọlọ́ọ̀bá ti tàbí Mohammed tí wọ́n wọ́n lọ wà ní ìfẹ̀lọ́. Ọlá àkọ́kọ́ Fadlul Awwal, ọlá àkọ́kọ́ tí ń bọ fún ìmọ̀ àtúbá, orí kí ni Amnata Ìbàtà Sábàbà Ìfọláhà, wọ́n fún fún bí Sàádì ti bá rí ilẹ̀. Wọ́n sọ pé èèyàn ṣe oúnjẹ, èèyàn ńlá, èèyàn dùn, ẹgbẹ́ láti bá ní. Tó gbogbo ara máa ṣàṣiṣẹ́, ó ti wá ṣe sẹ́yìn Abada kan to wa fun tun si tuba oni ki eyan la mo mo si so Allah subhanahu wa ta'ala so ni fi ate ni ni obi so ati ni correct chapter 24 aya ko pelu ni obo to so ba ta so ni Allah da ni a'udhu billahi minash shaitani rajim wa tawbu ila Allah jami'a ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun
0: يا أيها الذين آمنوا amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha
1: baje muti olo so nba la so kan nba ta la so e olo wa ni ko ite gbagbo ni won lo mo ba subhanahu wa ta'ala e wa ti ba lo so lo ba wo iru ti ba wo tawbatan nasuha kila ko tawbatan nasuha iye to ituba to la la afia iye to ituba to pere ti se to muti to se o ti le o wa de ni ara e mo ti wa ni mo ti ma jare wa di o le sha le so gba di wa han le ko ti tuba ati pe pe o se o wa na so to ko ti se e pare to ko ba ni asaro bi ko e ni ta sir ali ko sai ati ko wa yi de fil ko jannat wa haqqa wa haqqa kubura wa haqqa wa haqqa kubura to je se ti se se ni ko ji ba to ba se ba se ma ni ko ba la to o wa ba te ba ti tuba ati pare ko ba ti tuba ati pare to mo bi ala so ba so ni ala ni ni oni atani bi mo nzan bi kamala ga sala lo e ba ti tuba ni o se kan bi ba ti o se se yen ri so te ta bi en kan ah ah o lo da yin o ba o da yin ba ya o da yin o si ti tuba o ti ti ni o ti da yin o ti ni azaka o ba la fa ni ati lo si ai o ti tan to ma so ji o ba awon lo yin ni awon da lo ba ide o ni so ri ji ona ba ko ni e o ara so lo so lo o ti gbe to ba ro pe e da kan wa to mo ni foji e do na ni foji ta ma so a e da wale ise do na ni o ma mo na ba sha foji fun lo wa o na ba ni gbe pe ta ba sha foji ko ra foji o ba ko ti se so ni o na ba ti pare ko si ni record ni lo ba ti o ko ko si ni ko si ni a ko wa ni o ke ta bi ta o ba ti ta ba ti mo se ni ha ti hasana a no ni o ba ko ti ya la ga ni ni la haqla la la haqla ko ki ni o na ba so ni sura to fo kon sura kedogo ala adore quran chapter 25 verse 7 ola ba subhanahu wa ta'ala ni ma to salla ji ayati utilla utilla to ba to la ni o ibadu rahman ola ba to la ba o yesu ola ba so ni verse 7 ni pe illa man taaba se ni do ba ta ji fo fo e ti danu e ti kagbako a futani illa man taba o ba ka se so adi ni ala yi a ti o se si no a ti o pa yan a ti o se bo a ti o le a ti bi pa mo se lo ba ta ko nbe o ba ni illa man taba a ni ti ba se bo le de to pa yan o se bo o se si na o ba ya o ni ya o se bo gbo ni to ba se o ta ni o se na o ba o se na o ba ni o se na o se wa ti ba o ba ni ki ni فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة فبوتي داكو بيدوشي وتي داوي ما شنو وتي وان كي وتي داوي ما زكا وتي ما يوسف ما يوبا وتي ما يوسف حج وتي شو يوسف شو ما بس هذا وتي شو ما لو داني تلي كتو داوي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة إن يتو بالو بيعبرون بيجي بيعبرون يقال بتاع وانا يبقى دعوة صدي وري بيجي إني بيعبرون بيجي إني بيعبرون ما أخفيه o ti ji wo ri si si ti ti da ko ji e to lo ko ti da pada mo so to ko da o ti da pada o wa lo o se mo gbo to se pe ka pa se pe yo pe se ni se ni se ni o lo ba ni ara so gbo e ni ba di lo a yi pada mo ni ko ese to si si ti le ba da ta ma ko fun leyin to ti ba yin na ti wa se kini o ti wa po wa ta ma la o wa fu ran rahima o lo ba ni lo o ba o wa ghafuran o lo ba ba la foriji rahima o ba ni ke o se so fun pe to ba ti safo ni fun ki lo ma se o ma kiyan so e wa ni gbon tun ba tun ba o le ke ta ni be o ti pe jo tun ja bu ni o ti pare o wa pare ni kan to le ke ta e wa so pe o lo ba wa ti fi se ba da fun so ko se pe gba to wa ti ba to awa o bi go se awa ri ko ni se wa kan wa awa ko ni se o to ma sahaba al karam na sahaba al karam sa ma la ko ni kan wa ba da sallallahu alaihi wasallam o ya rasulullah o so ni ba ni ko bi kan se ma yi so ba yi àwọn kan wá jẹun ní àwọn kan fẹẹ gbà lórí kan fẹẹ kan ṣe nígbà tí kan wá fẹẹ gbà ọkọ gbà ó yà rẹ ṣùgbọn ìgbà ó ṣe ọtí èyí ò tí wọn bá ká lọ pé ẹmí ìlú ni ó ṣe wá gba ìsìláàmù lónìí báyìí mo ti fi ẹmí ìlú fún ìsìláàmù ni mo ti fi ẹmí ìlú fún ìsìláàmù tí wọn gba ìsìláàmù lónìí so àwọn tó gbà ìgbà tó ní ọba wọn lọ sọ wọn tó ṣe gba ìsìláàmù ní ọlọ́ba bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí táwọn kan wá tó wá ní kó ká lọ bí kan ṣe ẹni tó ti kí o kò tí gbà wẹ̀ kò yọ zaka kò ní ṣe hajj ó wá kú òun bẹ̀ ó tún báyìí wọn kú dání lọ́wọ́ pé ọwọ́ tẹ̀lé wọn lọ ìwà padà nǹkan wà ní àwọn tí wọ́n tẹ́ sí ojú ọdún náà àwọn ìwà nífà tún ó fẹ́ kọ́ ẹ fún agbájá àtàwọn ẹ̀rẹ́ ẹ fún onírun ويدخلهم الجنة. وفينا الجنة يعني.
2: الله أكبر.
1: إيش أقول في الجنة؟
2: نعم.
1: شو بعنا دي؟ تبى تطلع هنا ملو تبى يلور جودة إيه توكي على تبى زكاة تانية. عاد تمشي لو بتمشي يعني. تبى تطلع تبى سامي هنا. وما لا بس تبى مع الجنة. أفعل شو بعني؟ ترى ما عندهم دار في هذا اليوم. ولا يسارع إلى مغفرته وربكم ورحمة. أرجعكي أن تنزل تبى. Kuhani sana na fuji na mama la rani, ujaji la rani kule bivani.
2: Ahilahe.
1: Tena tishe kama iki tete tibaluri ni. Ese yana kpani, ola wakoto bada, lochimu lochimu, vuru kuli kwa kwa bada kalepe, bada lochimu ni bengi. Eke, atuba, sababu yuko ai alhasil, uzuri la amtar, uziada tukua. والإمداد بالأموال والبنين الله حق بيت
2: الله
1: يساعد الدين سلاك وقنا هي كتا وعدة صفحة بيتنا وأن تستغفروا ربكم أنا كي أغفر جنة وداني شيء ثم توبوا كيما تواوا إليه كيما يتسيبان صدر مبا أي أين جاكا ميتي يتوى يعني أستغفر الله أتتوبة يتوى عمبي إنه توبة وي استغفر واح Kita asal pun asal fola, asal fola,
2: asal fola,
1: asal fola. Orang badan jin, orang badan, orang badan jin, orang macam badan jin. Aduh, sejauh sini orang tak kosi. Kalau pada siang balik pada, itu balik mahakuni. Itu balik macam tu seikhukuni.
2: Jauh jauh jauh jauh siang fola, balik jauh jauh sebe.
1: Jadi macam apa? Ah, nikmat Allah Azman lagi ada hari apa dah? Kalau pada siang mu, asal fola ni. الله سبحانه وتعالى متى متى حسن إلى أجل تنافس بعد الله بعد تنافس بعد في إنجيل كل ما تجي كتة رافعنا بعد ما سكوت كتنا تونا عليه أو شيء كنا نقول كنا نجي كنا نقول كنا نجي نبتدي في بيتنا بسورة الله
2: صلى الله عليه وسلم
1: نبتدي في نبتدي في نبتدي في نبتدي في نبتدي في نبتدي في نبتدي في نبتدي في نبتدي في نبتدي في نبتدي في نبتدي في نبتدي في نبتدي في نبتدي في نبتدي في نبتدي أنا ما فيها. إذا أنت ما بدي أنا ما فيها. ما في شيء كذا شيء بدي. لا يو أتلاقي كيامة قط ولا من ده كي أنت أتلاقي تاري أنا سالو. أتلاقي كيامة أتلاقي جنة إتبار. تبلا في سجاتا ديشين.
2: الله أكبر.
1: الله لا ديشين.
2: الله أكبر.
1: الله لا ديشين.
2: الله أكبر.
1: كسر ديشين ولا ما مكان ديشين. أنا إتبار اللي ما جاك بدي. بسكو كي. أنا بني نقطة إكل متان أسمع. إلى أجل. كيف بس حتقول أنا عزيز وأنا قادم؟ أنا دمّي دلالة أنت ماشي في هذا الداء. أتبعك في هذا الداء. لكن أنا ما أزالي. وده شيء بعيد. كذا ما في. كذا كذا. أقول ما لي. كمان يقول أقول أنا أنا. أنا هذا زوجي قتيا. قتيا. أنا كل يوم كل يوم بعد كذا سبحان الله تعالى تنزل نسوي. بس كيف كيف أنا أجي أنا وفيه مبعد. أجي. بعد أنا وفيه مبعد. أنا وفيه مبعد. الله سبحانه وتعالى سمي كل ولاكم استغفر ربك ثم تب إليه رسول سمو عليكم الضرار ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا يتوب ولا تتولى مجرمين إيه مسورة الله كمان أو تجيني هذا كفتة أو بني إني أنا قدام إني في مدة أو بات وأنا في بيت إني تري إني أقول لك أجري في وقتك إني أقول لك تجاه تبا إني مو تجسني Eu nunca vou assim, eu vou te dar. Eu sou este que fala, eu tô no meu, eu vou fugir. Tô aqui, né? Eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá. Olha aí, não. Tá aqui, vai, vai, então. Eu sou o salão ali com o bolo. Eu vou te dizer, eu não vou ser lá de salão.
2: Lá, rapaz.
1: Eu não vou te contar. Sei, é, lá, garra, lá, te decote, lá, garra. Não, tá, eu vou com a Aljazia. Só que eu vou com a Aljazia. Eu não tô com o meu, tá, com o meu, se vai dar aqui. Eu vou te dar o seu nome, com o meu, tá? كما فعلنا في الشيخ مسلم تعالى سيقول إذا لم تكن يجب سبارة بداتهم تشبك من الموجك الضعي والله يجبك من الموجك يجب ديني يتنسي تعييرك يجب بعد جدد ديني وما أما شيستيك فالكتب ميدا
2: الله يجب سنة يجب

0: ẹ máa ṣe ẹstàkùnlá ẹstàkùnlá àti gbogbo ọjọ́ kẹta la tún sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọgbẹ́lẹ̀ tí a fi ń wá àforíjì ó lọ́wọ́ ní ọ̀rọ̀-ẹ̀zẹ́bù tó kú wọ́tà yìí la kú vatican a tún fún lágbára sí ó lágbára náà ni ká tún jẹ́ pé káwọn kìí fi rí máa
1: أجيبت من المقامات التي لا تحصل بدون التوبة. شاري قد قلتي إيه ما فعل بلاده هاتي وما تي ريبا يكون جوكو تتابع يكون تابع فعل با ألو الله أبا كان أولو كتبين الشو من يفهمو دي لا تيري هاواري يتوان سوى ما سيارة رزاكو يارة رزاكو ما سيارة رزاكو يارة رزاكو رزيكوني عدواني يا لطو أما كي هجيكو تيستغفر سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم أمي من قال أنت ما بيني شبيعي ثلاث مرات في الليل يا ليتلالي ومات أوقع قبل النهار قلت وادي أصلا أرجعت جي أوقع تاب الله عليه إبادية ولا بات شافوا الجفو في البلونة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت وعوضك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت متانان أنت باك متانا أرتني باك أتدير لي أتدى مع الجنة تباك متانا لي تباك أتدير توما أتدى مع الجنة وما هي أبوة يتبان شيدا عدا ووكي مونيا kalke ewo mi ni kobo lo bayi o ki se adua yin ta ni istighfar o lagbara lopolopo ta ma se abi lo ba subhanahu wa ta'ala ita so ina ati ita ti so si waju na ati ita ma so na ko je ki o se wa lanfani
2: amen
1: o ma je bale jo abu fun awa ti aso ati eti engo o so na ala sayyid muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina ti bo en wa je ko wa ngba ti oro en lo lowo ya awon eleyi nigba ti olodun ba fi awon ni ti won fe lo ba pade nigba ton ba papuda tan eyin pe inu inu fu aya fun aibalo kan na mo ni wa ton ba ti lo so je lo le fe awon eleyi nigba ti eni ba n bo lara won a ma da nigba ti je pe won smile nigba ton ba papuda tan oju won yo tutu eyin yo da je ti ya won le ni inu won olodun ba allah o ti se se ko fi bi ti won lo awon ti won se de si lopolopo pa ara ka je ni ti o wa olorun ba ni alaforiji ka jo ja se ku ni awon ese wa ti se pe a ni gbagbo pe e je sare se mo ti ko lo dari je ese nita olorun ko masala e foriji en po kan wa ko se ti aku gbagbo ti la bura mi ta la o du ku ko ba ri lona re mo so la ni akemi
1: husalahuddin
2: جزاكم الله خيرا
1: تجشيتو
2: عبد الله صلاح الدين لا نورك وتنجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: أرو دودو أرو دودو أكوشيتو تاكبتالي إليش راديو بوند فم 92.9 لاتي ما توي مولي سي أرو لون وبالا لاتي فوقون وما إليه تاو ماغبو لاتي ما القرآن لاتي عديسة نب محمد أرو دودو 30 minutes program لي لأ ميجي نوسي نيجو بوجو ساتي لاغو ما رو رو titi ago marun abo ro takuna lojo sunday ago mefa abo yole titi ago meje yole inshallah tabi shuribo wore baba wa ni alayeluwa obaridu wa no lie aki olubi force olowo eko baba fuad kono won ba na tabi sowo ni eso olori o si je ki emi gigun ati alafia ko ba ni je ti won e ma pade awon afa ti o ma ba wa soro nipa oro islam e kwa alquran ati sunna nabuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ati dupe lowo awon alaje Iléeṣẹ́ rédíò ìjọba àpapọ̀ Iléeṣẹ́ rédíò Bond FM 92.9 àti gbogbo àwọn alákòóso tí wọ́n fi àyè sílẹ̀ fún àkọ́tun ètò náà fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pé 0802-848-3735 0802-848-3735 ọ̀rọ̀ ìdógó ẹ máa tẹ̀tí lẹ́kọ̀ọ́ máa sálà.